0: Transmitiendo desde Cuernavaca, Morelos, México. Conduce la nueva voz en la radio, Antonio Correa. شو عجبني ردك انا دايما حضني
1: راديو مهورانو كورنافاكا.

transmitiendo desde Cuernavaca, Morelos, México. Conduce la nueva voz en la radio, Antonio Correa. ما شو عجبني ردك انا دايما حضني جو راديو مهورانو كورنافاكا.